0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية ل NHK World Japan。نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. وزير الدفاع الياباني السابق أونوديرا يلتقي زيلينسكي لمناقشة التعاون المشترك. نتنياهو يقول إن مساعد الطيار قد اعتنق فكرا متطرفا. محامون يابانيون يقدمون التماسا ضد العقوبات الأمريكية المفروضة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. التقى وزير الدفاع الياباني السابق أونوديرا إيتسونوري الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في كييف، وناقش التعاون الدفاعي والأمني الوطني بين بلديهما. وعقد الاجتماع يوم الخميس في العاصمة الأوكرانية، حيث كان أونوديرا يقيم منذ يوم الأربعاء. وقال أونوديرا للصحفيين بعد الاجتماع إن زيلينسكي لاحظ زيادة في الهجمات الروسية باستخدام الطائرات المسيرة التي تعمل بمحركات نفاثة. وقال أونوديرا إن الجانب الأوكراني أكد على ضرورة إحراز تقدم مطرد في مجال الابتكار التكنولوجي لاعتراض هذه الطائرات المسيرة، وأضاف أن الأوكرانيين أعربوا عن رغبتهم في التعاون مع اليابان في تطوير تكنولوجيا جديدة. وأضاف أونوديرا أن المعلومات التي ستقدمها أوكرانيا بشأن الاستخدام الفعلي للمعدات الدفاعية في ظل وضع أمني خطير ستكون مفيدة للغاية، وأشار إلى أنه سيستفيد من تجربة الزيارة في المناقشات بشأن وثائق الأمن الوطني اليابانية الثلاث الرئيسية والمقرر مراجعتها بحلول نهاية هذا العام. وبعد المحادثات، كتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي أنه عقد اجتماعا مثمرا مع أعضاء البرلمان الياباني. وأضاف الرئيس الأوكراني أن البلدين اتفقا على مواصلة التواصل الفعال. قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفاصيل جديدة حول الهجوم الذي استهدف رحلة تابعة لشركة فلاي دبي أثناء تحليقها. وقال لإحدى وسائل الإعلام الأمريكية يوم الخميس إن المشتبه به خضع لتلقين فكري إسلامي متطرف، وكانت الطائرة متجهة من الإمارات العربية المتحدة إلى إسرائيل يوم الأربعاء، وقد هبطت اضطراريا في السعودية بعد إرسالها إشارة استغاثة. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن مساعد الطيار طعن القبطان في قمرة القيادة وحاول إسقاط الطائرة. ووصف نتنياهو تصرفات المهاجم على قناة فوكس نيوز قائلا إنه ملقا على الأرض الآن، كان هذا المهاجم ينادي طاقم الطائرة اقتلوني اقتلوني. حسنا، من الواضح أنه كان يفكر بالانتحار، لا شك في ذلك، كان من الواضح أنه سيسقط الطائرة. لا، ليس الأمر واضحا تماما، لكن يبدو من المرجح جدا أنه كان سيسقط الطائرة بكل ركابها. قدمت مجموعة من المحامين في اليابان التماسا إلى الحكومة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة ومطالبة واشنطن بسحب عقوباتها المفروضة على الرئيسة اليابانية للمحكمة الجنائية الدولية. والمحامون هم طلاب سابقون لرئيسة المحكمة الجنائية الدولية أكاني توموكو عندما كانت تدرس في كليات الحقوق في محافظة أيتشي وسط اليابان. وفي أغسطس آب فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية متهمة إياها بإساءة استخدام سلطتها بنية خبيثة، وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول أكاني في الولايات المتحدة. وردا على ذلك، جمعت مجموعة المحامين حوالي 174,600 توقيع عبر الإنترنت، وقدمت العريضة ورسالة تضم طلبا إلى نائب رئيس أمناء مجلس الوزراء أوزاكي ماساناو يوم الخميس. وتدعو الرسالة الحكومة إلى الإعراب بوضوح عن معارضتها للعقوبات الأمريكية وإجراء مناقشات جادة من أجل رفعها. وتقول المجموعة إن أوزاكي أخبرهم بأن اليابان تدعم المحكمة الجنائية الدولية باستمرار وتؤمن بأهمية سيادة القانون.

لا تزال فرق الإغاثة تعمل بجد في نيبال بعد مرور أكثر من شهر على انهيار أرضي على الحدود مع الصين تسبب في فيضانات عارمة، وتقدم الحكومة اليابانية المساعدة في مواجهة أحد أكبر التحديات ألا وهو تحديد هوية الضحايا. وتقول السلطات في نيبال إن الكارثة التي وقعت في 26 من أغسطس آب أسفرت عن مصرع أكثر من 1400 شخص، بينما لا يزال مصير أكثر من 5200 آخرين مجهولا. وأمضى الفريق الياباني أسبوعين في جمع بصمات الأصابع وعينات الحمض النووي من الجثث التي تم انتشالها، وحتى الآن تم التعرف على حوالي 110 من الضحايا وإعادتهم إلى عائلاتهم، وهو ما يمثل أقل من 10% من إجمالي الوفيات المؤكدة. وكان العديد من الرفات متحللا بشدة، وقال شينتو ياسوهارو نائب رئيس بعثة السفارة اليابانية في نيبال إن تحديد هوية الضحايا يمثل تحديا بالغا، وأضاف تستقبل نيبال العديد من السياح ومن بين المفقودين رعايا أجانب، نحن بحاجة إلى تسريع هذه العملية. وتعتزم الحكومة اليابانية توفير معدات تحليل الحمض النووي وإرسال متخصصين إضافيين إلى نيبال. يتعين على الشركات في اليابان اعتبارا من الأول من أكتوبر تشرين الأول اتخاذ تدابير لحماية عمالها من التحرش أو الإساءة من قبل العملاء أو شركاء العمل، ويعرف ما يسمى بالمضايقة من قبل العملاء بأنه سلوك يتجاوز المعايير المقبولة اجتماعيا، ويشمل ذلك تقديم مطالب لا علاقة لها بالمنتجات والخدمات وإجبار العمال على الركوع والانحناء للاعتذار فضلا عن ترهيبهم بالصراخ. وينص تعديل قانون تعزيز سياسة العمل على إلزام الشركات بالرد بحزم على مثل هذه الانتهاكات ونشر سياساتها لحماية الموظفين، كما يطلب منهم إبلاغ الموظفين بالخطوات التي يجب اتخاذها، مثل عدم السماح للعامل الذي يتعرض للمضايقة بالتعامل مع الموقف بمفرده. ويتعين على الشركات أيضا إنشاء أكشاك استشارية وتوفير الرعاية النفسية للضحايا. وإحدى العقوبات المحتملة التي قد تواجهها الشركات التي تفشل في تنفيذ الإجراءات هي نشر أسمائها علنا. مستمعين، في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما ورد من عناوين الأنباء. وزير الدفاع الياباني السابق أونوديرا يلتقي زيلينسكي لمناقشة التعاون المشترك. نتنياهو يقول إن مساعد الطيار قد اعتنق فكرا متطرفا، ومحامون يابانيون يقدمون التماسا ضد العقوبات الأمريكية المفروضة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية. بهذا نأتي إلى ختام النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 31
0: ونتعلم طريقة ثانية لدعوة شخص ما لفعل شيء ما معا.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي تتحدث الآن مع ميا وكايتو في هاروسان هاوس، وينضم إليهم الأمريكي مايك الذي يعشق الثقافة اليابانية. يخطط مايك وكايتو للذهاب معا إلى متحف النينجا، وقد حضر مايك اليوم للترتيب لتلك الزيارة.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 31.
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい、みんなで一緒に行きませんか。あ、土曜日はちょっと私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。イライコモルマアニ。マイク、ユハティボタム、ワミヤ。今度の土曜日、
0: يوم السبت القادم سأذهب مع كايتو إلى متحف النينجا.
1: وميا تعلق قائلة:
2: مايك سان، إنك
0: يا مايك سان تحب النينجا حقا، أليس كذلك؟
1: ومايك يدعوهما للانضمام.
2: نعم،
0: لما لا نذهب كلنا معا؟
1: وميا تقول آسفة:
0: يوم السبت ليس مناسبا.
1: وتام أيضا:
0: أنا أيضا عندي محاضرة.
1: وكايتو يقول:
0: يا للأسف.
2: إذن
0: لنذهب نحن الاثنين.
1: من المؤسف أن تام وميا لا تستطيعان الذهاب معهما.
0: متحف النينجا الذي يخطط مايك وكايتو للذهاب إليه موجود في إيغا أوينو المعروفة كموطن النينجا في محافظة ميه، ويتيح جولات في بيت النينجا والاستمتاع بعروض النينجا. تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい。
3: みんなで一緒に行きませんか。あ、土曜日はちょっと私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: لما لا نذهب معا؟
2: 一緒に行きませんか؟
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم دعوة الآخرين للقيام بشيء ما معكم. إليكم معاني الكلمات.
4: 一緒に
0: يعني معا كما تعلمون.
4: 行きません
0: هي صيغة النفي المهذب من الفعل
4: 行く
0: أي يذهب، ولكن عندما يضاف إليها المقطع ك الذي يحولها إلى سؤال يصبح المقصود منها هو الدعوة. موضوعنا اليوم هو أسلوب الدعوة
4: 一緒に行きませんか؟
0: نأتي بصيغة مس من الفعل ونحول مس إلى
4: ماسن
0: ونضيف ك ونرفع نبرة الصوت في نهاية الجملة. هذا هو أسلوب الدعوة.
1: استمعوا ورددوا.
4: 行きませんか؟ 一緒に行きませんか؟
0: مثالا آخر للدعوة إلى فعل شيء ما معا. استمعوا إلى الحوار التالي. إليكم المعاني.
5: 今晩一緒にご飯を食べに行きませんか؟
1: لما لا نذهب معا لتناول العشاء الليلة؟
4: 今晩
0: يعني هذه الليلة.
4: 一緒に
0: يعني معا.
4: ご飯
0: يعني هنا وجبة.
4: ご飯を食べに行く
0: يعني يذهب لتناول وجبة، وقد تحول الفعل
4: إيكو
0: أي يذهب إلى
4: إيكيماسينكا
0: وأصبح أسلوبا للدعوة.
5: إيですね. إيكيماشو.
3: هذا حسن، لنذهب.
4: إيですね.
0: هو أسلوب يستخدم للتعبير عن الموافقة.
4: إيكيماشو.
0: هي صيغة ماشو من الفعل
4: إيكو،
0: وقد استخدمت هنا لقبول الدعوة.
3: وردت صيغة ماشو في الدرس 22 بوصفها طريقة للدعوة لفعل شيء، مثل شاشينو توري ماشو، أي تعالوا نلتقط صورة. ما الفرق بين ماسينكا وماشو؟
0: الأسلوب ماشو يحث الآخر على فعل الشيء، أما ماسينكا فيعتبر أكثر تهذبا لأنه يسأل الآخر ما إذا كان يرغب في ذلك وما إذا كانت ظروفه تسمح بذلك.
3: إذن استمعوا ورددوا.
4: ご飯を食べに行きませんか?一緒にご飯を食べに行きませんか?今晩一緒にご飯を食べに行きませんか?
0: تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى لدعوة الناس للقيام بشيء ما. دينشو شيماشو، تعالوا نتمرن. كيف نقول دعونا نقيم حفل شواء بمشاركة الجميع؟ جميعا يعني
4: مين دي.
0: يقيم حفل شواء يعني
4: باربيكيو وسر. باربيكيو وسر.
0: على أن
4: سر
0: هو فعل يعني يفعل، وصيغة مس منه هي
4: شمس. شمس.
6: مين دي باربيكيو وشمسنكا؟ مين دي باربيكيو وشمسنكا؟
0: عبارة إضافية من الحوار ستكون مفيدة إذا حفظناها كما هي.
5: دويوبي وا تشوتو.
4: تشوتو.
0: معناها الأصلي هو قليلا، ولكن عندما نمد المقطع الأخير ونلفظه بضعف هكذا
4: تشوتو
0: يكتسب معنى أنك مضطر لقول شيء محرج، ويستخدم عند الرفض بلطف.
4: دويوبي وا تشوتو
0: هي طريقة غير مباشرة لنقول إن يوم السبت غير مناسب ولا يمكن قبول الدعوة.
3: لنرى كيف تنطق هذه العبارة في الحوارات اليومية.
7: دويوبي وا تشوتو.
8: دويوبي وا تشوتو.
9: دويوبي وا تشوتو.
3: والآن استمعوا ورددوا.
4: دويوبي وا تشوتو.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
10: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい、みんなで一緒に行きませんか?あ、土曜日はちょっと。私も授業があります。残念。じゃあ、二人で行こう。
3: الفقرة التالية هي ثقافة البوب مع مايك، وموضوع اليوم هو النينجا.
0: النينجا هم في الحقيقة جواسيس أو قوات خاصة نشطوا في القرنين 15 و16 بشكل رئيسي، أي عصر حروب الإقطاعات المتناحرة، وإن كان تاريخ ميلاد النينجا لا يزال يحيطه الغموض. أشهر مدرستين لفنون النينجا هما إيغاريو نينجا في محافظة ميه وكوغاريو نينجا في محافظة الشيغا.
3: إنهم يرتدون زياً مميزاً، أليس كذلك؟ ويرتدون حتى قناعاً يخفي وجوههم.
0: في الواقع كانوا يتنكرون أيضاً في زي التجار والرهبان والفنانين الرحل عندما يتسللون في أراضي الأعداء. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
3: في الحلقة القادمة يصل مايك وكايتو إلى محافظة ميه، حيث يوجد متحف النينجا، فكونوا معنا في الحلقة القادمة.
10: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
11: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: انتم تستمعون الى الخدمة العربية ل NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم الى ان بث برامجنا الى الشرق الاوسط وشمال افريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين الى الاحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث واحدث الاخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 2 أكتوبر تشرين الأول من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. وزير الدفاع الياباني السابق أونوديرا يلتقي زيلينسكي لمناقشة التعاون المشترك. نتنياهو يقول إن مساعد الطيار قد اعتنق فكرا متطرفا. محامون يابانيون يقدمون التماسا ضد العقوبات الأمريكية المفروضة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. التقى وزير الدفاع الياباني السابق أونوديرا إيتسونوري الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في كييف، وناقش التعاون الدفاعي والأمني الوطني بين بلديهما. وعقد الاجتماع يوم الخميس في العاصمة الأوكرانية، حيث كان أونوديرا يقيم منذ يوم الأربعاء. وقال أونوديرا للصحفيين بعد الاجتماع إن زيلينسكي لاحظ زيادة في الهجمات الروسية باستخدام الطائرات المسيرة التي تعمل بمحركات النفاثة. وقال أونوديرا إن الجانب الأوكراني أكد على ضرورة إحراز تقدم مطرد في مجال الابتكار التكنولوجي لاعتراض هذه الطائرات المسيرة، وأضاف أن الأوكرانيين أعربوا عن رغبتهم في التعاون مع اليابان في تطوير تكنولوجيا جديدة. وأضاف أونوديرا أن المعلومات التي ستقدمها أوكرانيا بشأن الاستخدام الفعلي للمعدات الدفاعية في ظل وضع أمني خطير ستكون مفيدة للغاية. وأشار إلى أنه سيستفيد من تجربة الزيارة في المناقشات بشأن وثائق الأمن الوطني اليابانية الثلاث الرئيسية، والمقرر مراجعتها بحلول نهاية هذا العام. وبعد المحادثات، كتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي أنه عقد اجتماعا مثمرا مع أعضاء البرلمان الياباني. وأضاف الرئيس الأوكراني أن البلدين اتفقا على مواصلة التواصل الفعال. قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفاصيل جديدة حول الهجوم الذي استهدف رحلة تابعة لشركة فلاي دبي أثناء تحليقها. وقال لإحدى وسائل الإعلام الأمريكية يوم الخميس إن المشتبه به خضع لتلقين فكري إسلامي متطرف، وكانت الطائرة متجهة من الإمارات العربية المتحدة إلى إسرائيل يوم الأربعاء، وقد هبطت اضطراريا في السعودية بعد إرسالها إشارة استغاثة. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن مساعد الطيار طعن القبطان في قمرة القيادة وحاول إسقاط الطائرة. ووصف نتنياهو تصرفات المهاجم على قناة فوكس نيوز قائلا إنه ملقا على الأرض الآن، كان هذا المهاجم ينادي طاقم الطائرة اقتلوني اقتلوني. حسنا، من الواضح أنه كان يفكر بالانتحار، لا شك في ذلك، كان من الواضح أنه سيسقط الطائرة. لا، ليس الأمر واضحا تماما، لكن يبدو من المرجح جدا أنه كان سيسقط الطائرة بكل ركابها. قدمت مجموعة من المحامين في اليابان التماسا إلى الحكومة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، ومطالبة واشنطن بسحب عقوباتها المفروضة على الرئيسة اليابانية للمحكمة الجنائية الدولية. والمحامون هم طلاب سابقون لرئيسة المحكمة الجنائية الدولية أكاني توموكو عندما كانت تدرس في كليات الحقوق في محافظة أيتشي وسط اليابان. وفي أغسطس آب فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بإساءة استخدام سلطتها بنية خبيثة. وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول أكاني في الولايات المتحدة. وردا على ذلك، جمعت مجموعة المحامين حوالي 174,600 توقيع عبر الإنترنت، وقدمت العريضة ورسالة تضم طلبا إلى نائب رئيس أمناء مجلس الوزراء أوزاكي ماساناو يوم الخميس. وتدعو الرسالة الحكومة إلى الإعراب بوضوح عن معارضتها للعقوبات الأمريكية وإجراء مناقشات جادة من أجل رفعها. وتقول المجموعة إن أوزاكي أخبرهم بأن اليابان تدعم المحكمة الجنائية الدولية باستمرار وتؤمن بأهمية سيادة القانون.

لا تزال فرق الإغاثة تعمل بجد في نيبال بعد مرور أكثر من شهر على انهيار أرضي على الحدود مع الصين تسبب في فيضانات عارمة، وتقدم الحكومة اليابانية المساعدة في مواجهة أحد أكبر التحديات ألا وهو تحديد هوية الضحايا. وتقول السلطات في نيبال إن الكارثة التي وقعت في 26 من أغسطس آب أسفرت عن مصرع أكثر من 1400 شخص، بينما لا يزال مصير أكثر من 5200 آخرين مجهولاً. وأمضى الفريق الياباني أسبوعين في جمع بصمات الأصابع وعينات الحمض النووي من الجثث التي تم انتشالها، وحتى الآن تم التعرف على حوالي 110 من الضحايا وإعادتهم إلى عائلاتهم، وهو ما يمثل أقل من 10% من إجمالي الوفيات المؤكدة. وكان العديد من الرفات متحللا بشدة، وقال شينتو ياسوهارو نائب رئيس بعثة السفارة اليابانية في نيبال إن تحديد هوية الضحايا يمثل تحديا بالغا، وأضاف تستقبل نيبال العديد من السياح ومن بين المفقودين رعايا أجانب، نحن بحاجة إلى تسريع هذه العملية. وتعتزم الحكومة اليابانية توفير معدات تحليل الحمض النووي وإرسال متخصصين إضافيين إلى نيبال. يتعين على الشركات في اليابان اعتبارا من الأول من أكتوبر تشرين الأول اتخاذ تدابير لحماية عمالها من التحرش أو الإساءة من قبل العملاء أو شركاء العمل، ويعرف ما يسمى بالمضايقة من قبل العملاء بأنه سلوك يتجاوز المعايير المقبولة اجتماعيا، ويشمل ذلك تقديم مطالب لا علاقة لها بالمنتجات والخدمات وإجبار العمال على الركوع والانحناء للاعتذار فضلا عن ترهيبهم بالصراخ. وينص تعديل قانون تعزيز سياسة العمل على إلزام الشركات بالرد بحزم على مثل هذه الانتهاكات ونشر سياساتها لحماية الموظفين، كما يطلب منهم إبلاغ الموظفين بالخطوات التي يجب اتخاذها، مثل عدم السماح للعامل الذي يتعرض للمضايقة بالتعامل مع الموقف بمفرده. ويتعين على الشركات أيضا إنشاء أكشاك استشارية وتوفير الرعاية النفسية للضحايا. وإحدى العقوبات المحتملة التي قد تواجهها الشركات التي تفشل في تنفيذ الإجراءات هي نشر أسمائها علنا. مستمعين، في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما ورد من عناوين الأنباء. وزير الدفاع الياباني السابق أونوديرا يلتقي زيلينسكي لمناقشة التعاون المشترك. نتنياهو يقول إن مساعد الطيار قد اعتنق فكرا متطرفا، ومحامون يابانيون يقدمون التماسا ضد العقوبات الأمريكية المفروضة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية. بهذا نأتي إلى ختام النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. وزير الدفاع الياباني السابق أونوديرا يلتقي زيلينسكي لمناقشة التعاون المشترك. نتنياهو يقول إن مساعد الطيار قد اعتنق فكرا متطرفا. محامون يابانيون يقدمون التماسا ضد العقوبات الأمريكية المفروضة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. التقى وزير الدفاع الياباني السابق أونوديرا إيتسونوري الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في كييف، وناقش التعاون الدفاعي والأمني الوطني بين بلديهما. وعقد الاجتماع يوم الخميس في العاصمة الأوكرانية، حيث كان أونوديرا يقيم منذ يوم الأربعاء. وقال أونوديرا للصحفيين بعد الاجتماع إن زيلينسكي لاحظ زيادة في الهجمات الروسية باستخدام الطائرات المسيرة التي تعمل بمحركات النفاثة. وقال أونوديرا إن الجانب الأوكراني أكد على ضرورة إحراز تقدم مطرد في مجال الابتكار التكنولوجي لاعتراض هذه الطائرات المسيرة، وأضاف أن الأوكرانيين أعربوا عن رغبتهم في التعاون مع اليابان في تطوير تكنولوجيا جديدة. وأضاف أونوديرا أن المعلومات التي ستقدمها أوكرانيا بشأن الاستخدام الفعلي للمعدات الدفاعية في ظل وضع أمني خطير ستكون مفيدة للغاية. وأشار إلى أنه سيستفيد من تجربة الزيارة في المناقشات بشأن وثائق الأمن الوطني اليابانية الثلاث الرئيسية، والمقرر مراجعتها بحلول نهاية هذا العام. وبعد المحادثات، كتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي أنه عقد اجتماعا مثمرا مع أعضاء البرلمان الياباني. وأضاف الرئيس الأوكراني أن البلدين اتفقا على مواصلة التواصل الفعال. قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفاصيل جديدة حول الهجوم الذي استهدف رحلة تابعة لشركة فلاي دبي أثناء تحليقها. وقال لإحدى وسائل الإعلام الأمريكية يوم الخميس إن المشتبه به خضع لتلقين فكري إسلامي متطرف، وكانت الطائرة متجهة من الإمارات العربية المتحدة إلى إسرائيل يوم الأربعاء، وقد هبطت اضطراريا في السعودية بعد إرسالها إشارة استغاثة. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن مساعد الطيار طعن القبطان في قمرة القيادة وحاول إسقاط الطائرة. ووصف نتنياهو تصرفات المهاجم على قناة فوكس نيوز قائلا إنه ملقا على الأرض الآن، كان هذا المهاجم ينادي طاقم الطائرة اقتلوني اقتلوني. حسنا، من الواضح أنه كان يفكر بالانتحار، لا شك في ذلك، كان من الواضح أنه سيسقط الطائرة. لا، ليس الأمر واضحا تماما، لكن يبدو من المرجح جدا أنه كان سيسقط الطائرة بكل ركابها. قدمت مجموعة من المحامين في اليابان التماسا إلى الحكومة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة ومطالبة واشنطن بسحب عقوباتها المفروضة على الرئيسة اليابانية للمحكمة الجنائية الدولية. والمحامون هم طلاب سابقون لرئيسة المحكمة الجنائية الدولية أكاني توموكو عندما كانت تدرس في كليات الحقوق في محافظة أيتشي وسط اليابان. وفي أغسطس آب فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بإساءة استخدام سلطتها بنية خبيثة. وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول أكاني في الولايات المتحدة. وردا على ذلك، جمعت مجموعة المحامين حوالي 174,600 توقيع عبر الإنترنت، وقدمت العريضة ورسالة تضم طلبا إلى نائب رئيس أمناء مجلس الوزراء أوزاكي ماساناو يوم الخميس. وتدعو الرسالة الحكومة إلى الإعراب بوضوح عن معارضتها للعقوبات الأمريكية وإجراء مناقشات جادة من أجل رفعها. وتقول المجموعة إن أوزاكي أخبرهم بأن اليابان تدعم المحكمة الجنائية الدولية باستمرار وتؤمن بأهمية سيادة القانون.

لا تزال فرق الإغاثة تعمل بجد في نيبال بعد مرور أكثر من شهر على انهيار أرضي على الحدود مع الصين تسبب في فيضانات عارمة، وتقدم الحكومة اليابانية المساعدة في مواجهة أحد أكبر التحديات ألا وهو تحديد هوية الضحايا. وتقول السلطات في نيبال إن الكارثة التي وقعت في 26 من أغسطس آب أسفرت عن مصرع أكثر من 1400 شخص، بينما لا يزال مصير أكثر من 5200 آخرين مجهولا. وأمضى الفريق الياباني أسبوعين في جمع بصمات الأصابع وعينات الحمض النووي من الجثث التي تم انتشالها، وحتى الآن تم التعرف على حوالي 110 من الضحايا وإعادتهم إلى عائلاتهم، وهو ما يمثل أقل من 10% من إجمالي الوفيات المؤكدة. وكان العديد من الرفات متحللا بشدة، وقال شينتو ياسوهارو نائب رئيس بعثة السفارة اليابانية في نيبال إن تحديد هوية الضحايا يمثل تحديا بالغا، وأضاف تستقبل نيبال العديد من السياح ومن بين المفقودين رعايا أجانب، نحن بحاجة إلى تسريع هذه العملية. وتعتزم الحكومة اليابانية توفير معدات تحليل الحمض النووي وإرسال متخصصين إضافيين إلى نيبال. يتعين على الشركات في اليابان اعتبارا من الأول من أكتوبر تشرين الأول اتخاذ تدابير لحماية عمالها من التحرش أو الإساءة من قبل العملاء أو شركاء العمل، ويعرف ما يسمى بالمضايقة من قبل العملاء بأنه سلوك يتجاوز المعايير المقبولة اجتماعيا، ويشمل ذلك تقديم مطالب لا علاقة لها بالمنتجات والخدمات وإجبار العمال على الركوع والانحناء للاعتذار فضلا عن ترهيبهم بالصراخ. وينص تعديل قانون تعزيز سياسة العمل على إلزام الشركات بالرد بحزم على مثل هذه الانتهاكات ونشر سياساتها لحماية الموظفين، كما يطلب منهم إبلاغ الموظفين بالخطوات التي يجب اتخاذها مثل عدم السماح للعامل الذي يتعرض للمضايقة بالتعامل مع الموقف بمفرده. ويتعين على الشركات أيضا إنشاء أكشاك استشارية وتوفير الرعاية النفسية للضحايا. وإحدى العقوبات المحتملة التي قد تواجهها الشركات التي تفشل في تنفيذ الإجراءات هي نشر أسمائها علنا. مستمعين، في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما ورد من عناوين الأنباء. وزير الدفاع الياباني السابق أونوديرا يلتقي زيلينسكي لمناقشة التعاون المشترك. نتنياهو يقول إن مساعد الطيار قد اعتنق فكرا متطرفا، ومحامون يابانيون يقدمون التماسا ضد العقوبات الأمريكية المفروضة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية. بهذا نأتي إلى ختام النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 31
0: ونتعلم طريقة ثانية لدعوة شخص ما لفعل شيء ما معا.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي تتحدث الآن مع ميا وكايتو في هاروسان هاوس، وينضم إليهم الأمريكي مايك الذي يعشق الثقافة اليابانية. يخطط مايك وكايتو للذهاب معا إلى متحف النينجا، وقد حضر مايك اليوم للترتيب لتلك الزيارة.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 31.
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい、みんなで一緒に行きませんか。あ、土曜日はちょっと私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。イライコモルマアニ。マイク、ユハティボタム、ワミヤ。今度の土曜日、
0: カイトと忍者博物館に行きます。イヤオマセプテルカデム、サアズハブマアカイトイラムトハフィンニンジャ。ワミヤトアリコカイラタン。マイクさんは本当に忍者が好きですね。インナカヤマイクさん、トヒッブンニンジャハッカン、アレイサカザリク。ワマイクヤドウフマリルンディマム。はい、みんなで一緒に行きませんか。ナアム、リマラナズハブクルナマアン。ワミヤタコルアシファタン。ドヨウビはちょっと。
2: يوم السبت ليس مناسبا. وتام أيضا. وأنا أيضا عندي محاضرة. وكايتو يقول: تام. يا للأسف. جا فتاري ديكو. إذن لنذهب نحن الاثنين.
1: من المؤسف أن تام وميا لا تستطيعان الذهاب معهما.
0: متحف النينجا الذي يخطط مايك وكايتو للذهاب إليه موجود في إيغا وينو، المعروفة كموطن النينجا في محافظة ميه، ويتيح جولات في بيت النينجا والاستمتاع بعروض النينجا. تعالوا نسمع إلى الحوار مرة أخرى.
3: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい。
0: みんなで一緒に行きませんか。あ、土曜日はちょっと私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي لما لا نذهب معا؟
3: 一緒に行きませんか。
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم دعوة الآخرين للقيام بشيء ما معكم. إليكم معاني الكلمات.
4: 一緒に
0: يعني معا كما تعلمون.
4: 行きません
0: هي صيغة النفي المهذب من الفعل
4: 行く
0: أي يذهب، ولكن عندما يضاف إليها المقطع ك الذي يحولها إلى سؤال يصبح المقصود منها هو الدعوة. موضوعنا اليوم هو أسلوب الدعوة
4: 一緒に行きませんか؟
0: نأتي بصيغة مس من الفعل ونحول مس إلى
4: ません
0: ونضيف ك ونرفع نبرة الصوت في نهاية الجملة. هذا هو أسلوب الدعوة.
1: استمعوا ورددوا.
4: 行きませんか؟ 一緒に行きませんか؟
0: إليكم مثالا آخر للدعوة إلى فعل شيء ما معا. استمعوا إلى الحوار التالي.
5: こんばん、一緒にご飯を食べに行きませんか。いいですね。行きましょう。
0: إليكم المعاني.
5: こんばん、一緒にご飯を食べに行きませんか。
1: لما لا نذهب معا لتناول العشاء الليلة؟
4: こんばん
0: يعني هذه الليلة.
4: 一緒に
0: يعني معا.
4: ご飯
0: يعني هنا وجبة.
4: ご飯を食べに行く
0: يعني يذهب لتناول وجبة. وقد تحول الفعل
4: إيكو
0: أي يذهب إلى
4: إيكيماسينكا
0: وأصبح أسلوبا للدعوة.
5: إيですね. إيكيماشو.
1: هذا حسن، لنذهب.
4: إيですね.
0: هو أسلوب يستخدم للتعبير عن الموافقة.
4: إيكيماشو.
0: هي صيغة ماشو من الفعل
4: إيكو،
0: وقد استخدمت هنا لقبول الدعوة.
1: وردت صيغة ماشو في الدرس 22 بوصفها طريقة للدعوة لفعل شيء، مثل شاشينو توري ماشو، أي تعالوا نلتقط صورة. ما الفرق بين ماسينكا وماشو؟
0: الأسلوب ماشو يحث الآخر على فعل الشيء، أما ماسينكا فيعتبر أكثر تهذبا لأنه يسأل الآخر ما إذا كان يرغب في ذلك وما إذا كانت ظروفه تسمح بذلك.
1: إذن استمعوا ورددوا.
4: غوهان او تابي ني إيكيماسين كا؟ إيشو ني غوهان او تابي ني إيكيماسين كا؟ كونبان إيشو ني غوهان او تابي ني إيكيماسين كا؟
0: تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى لدعوة الناس للقيام بشيء ما. دينشو شيماشو، تعالوا نتمرن. كيف نقول دعونا نقيم حفل شواء بمشاركة الجميع؟ جميعا يعني
4: مينا دي.
0: يقيم حفل شواء يعني
4: باربيكيو او سورو. باربيكيو او سورو.
0: على أن
4: سورو
0: هو فعل يعني يفعل، وصيغة مس منه هي
4: شيماس. شيماس.
2: مينا دي باربيكيو او شيماسن كا؟ مينا دي باربيكيو او شيماسن كا؟
0: عبارة إضافية من الحوار ستكون مفيدة إذا حفظناها كما هي.
5: دويوبي وا تشوتو.
4: تشوتو
0: معناها الأصلي هو قليلاً، ولكن عندما نمد المقطع الأخير ونلفظه بضعف هكذا
4: چوتو
0: يكتسب معنى أنك مضطر لقول شيء محرج، ويستخدم عند الرفض بلطف.
4: دويوبي وا چوتو
0: هي طريقة غير مباشرة لنقول إن يوم السبت غير مناسب ولا يمكن قبول الدعوة.
1: لنرى كيف تنطق هذه العبارة في الحوارات اليومية.
6: 土曜日はちょっと。土曜日はちょっと。土曜日はちょっと。
1: والآن استمعوا ورددوا.
4: 土曜日はちょっと。
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
7: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
8: マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい。みんなで一緒に行きませんか？ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。マイクと一緒にポップカルチャー。
1: الفقرة التالية هي ثقافة البوب مع مايك، وموضوع اليوم هو النينجا.
0: النينجا هم في الحقيقة جواسيس أو قوات خاصة نشطوا في القرنين 15 و16 بشكل رئيسي، أي عصر حروب الإقطاعات المتناحرة، وإن كان تاريخ ميلاد النينجا لا يزال يحيطه الغموض. أشهر مدرستين لفنون النينجا هما إيغاريو نينجا في محافظة ميه وكوغاريو نينجا في محافظة الشيغا.
1: إنهم يرتدون زياً مميزاً، أليس كذلك؟ ويرتدون حتى قناعاً يخفي وجوههم.
0: في الواقع كانوا يتنكرون أيضاً في زي التجار والرهبان والفنانين الرحل عندما يتسللون في أراضي الأعداء. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة يصل مايك وكايتو إلى محافظة ميه، حيث يوجد متحف نينجا، فكونوا معنا في الحلقة القادمة.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 2 أكتوبر 2021 من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. وزير الدفاع الياباني السابق أونوديرا يلتقي زيلينسكي لمناقشة التعاون المشترك. نتنياهو يقول إن مساعد الطيار قد اعتنق فكرا متطرفا. محامون يابانيون يقدمون التماسا ضد العقوبات الأمريكية المفروضة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. التقى وزير الدفاع الياباني السابق أونوديرا إيتسونوري الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في كييف، وناقش التعاون الدفاعي والأمني الوطني بين بلديهما. وعقد الاجتماع يوم الخميس في العاصمة الأوكرانية، حيث كان أونوديرا يقيم منذ يوم الأربعاء. وقال أونوديرا للصحفيين بعد الاجتماع إن زيلينسكي لاحظ زيادة في الهجمات الروسية باستخدام الطائرات المسيرة التي تعمل بمحركات النفاثة. وقال أونوديرا إن الجانب الأوكراني أكد على ضرورة إحراز تقدم مطرد في مجال الابتكار التكنولوجي لاعتراض هذه الطائرات المسيرة، وأضاف أن الأوكرانيين أعربوا عن رغبتهم في التعاون مع اليابان في تطوير تكنولوجيا جديدة. وأضاف أونوديرا أن المعلومات التي ستقدمها أوكرانيا بشأن الاستخدام الفعلي للمعدات الدفاعية في ظل وضع أمني خطير ستكون مفيدة للغاية. وأشار إلى أنه سيستفيد من تجربة الزيارة في المناقشات بشأن وثائق الأمن الوطني اليابانية الثلاث الرئيسية، والمقرر مراجعتها بحلول نهاية هذا العام. وبعد المحادثات، كتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي أنه عقد اجتماعا مثمرا مع أعضاء البرلمان الياباني. وأضاف الرئيس الأوكراني أن البلدين اتفقا على مواصلة التواصل الفعال. قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفاصيل جديدة حول الهجوم الذي استهدف رحلة تابعة لشركة فلاي دبي أثناء تحليقها. وقال لإحدى وسائل الإعلام الأمريكية يوم الخميس إن المشتبه به خضع لتلقين فكري إسلامي متطرف، وكانت الطائرة متجهة من الإمارات العربية المتحدة إلى إسرائيل يوم الأربعاء، وقد هبطت اضطراريا في السعودية بعد إرسالها إشارة استغاثة. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن مساعد الطيار طعن القبطان في قمرة القيادة وحاول إسقاط الطائرة. ووصف نتنياهو تصرفات المهاجم على قناة فوكس نيوز قائلا إنه ملقا على الأرض الآن، كان هذا المهاجم ينادي طاقم الطائرة اقتلوني اقتلوني. حسنا، من الواضح أنه كان يفكر بالانتحار، لا شك في ذلك. كان من الواضح أنه سيسقط الطائرة. لا، ليس الأمر واضحا تماما، لكن يبدو من المرجح جدا أنه كان سيسقط الطائرة بكل ركابها. قدمت مجموعة من المحامين في اليابان التماسا إلى الحكومة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة ومطالبة واشنطن بسحب عقوباتها المفروضة على الرئيسة اليابانية للمحكمة الجنائية الدولية. والمحامون هم طلاب سابقون لرئيسة المحكمة الجنائية الدولية أكاني توموكو عندما كانت تدرس في كليات الحقوق في محافظة أيتشي وسط اليابان. وفي أغسطس آب فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية متهمة إياها بإساءة استخدام سلطتها بنية خبيثة. وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول أكاني في الولايات المتحدة. وردا على ذلك، جمعت مجموعة المحامين حوالي 174,600 توقيع عبر الإنترنت، وقدمت العريضة ورسالة تضم طلبا إلى نائب رئيس أمناء مجلس الوزراء أوزاكي ماساناو يوم الخميس. وتدعو الرسالة الحكومة إلى الإعراب بوضوح عن معارضتها للعقوبات الأمريكية وإجراء مناقشات جادة من أجل رفعها. وتقول المجموعة إن أوزاكي أخبرهم بأن اليابان تدعم المحكمة الجنائية الدولية باستمرار وتؤمن بأهمية سيادة القانون.

لا تزال فرق الإغاثة تعمل بجد في نيبال بعد مرور أكثر من شهر على انهيار أرضي على الحدود مع الصين تسبب في فيضانات عارمة، وتقدم الحكومة اليابانية المساعدة في مواجهة أحد أكبر التحديات ألا وهو تحديد هوية الضحايا. وتقول السلطات في نيبال إن الكارثة التي وقعت في 26 من أغسطس آب أسفرت عن مصرع أكثر من 1400 شخص، بينما لا يزال مصير أكثر من 5200 آخرين مجهولا. وأمضى الفريق الياباني أسبوعين في جمع بصمات الأصابع وعينات الحمض النووي من الجثث التي تم انتشالها، وحتى الآن تم التعرف على حوالي 110 من الضحايا وإعادتهم إلى عائلاتهم، وهو ما يمثل أقل من 10% من إجمالي الوفيات المؤكدة. وكان العديد من الرفات متحللا بشدة، وقال شينتو ياسوهارو نائب رئيس بعثة السفارة اليابانية في نيبال إن تحديد هوية الضحايا يمثل تحديا بالغا، وأضاف تستقبل نيبال العديد من السياح ومن بين المفقودين رعايا أجانب، نحن بحاجة إلى تسريع هذه العملية. وتعتزم الحكومة اليابانية توفير معدات تحليل الحمض النووي وإرسال متخصصين إضافيين إلى نيبال. يتعين على الشركات في اليابان اعتبارا من الأول من أكتوبر تشرين الأول اتخاذ تدابير لحماية عمالها من التحرش أو الإساءة من قبل العملاء أو شركاء العمل، ويعرف ما يسمى بالمضايقة من قبل العملاء بأنه سلوك يتجاوز المعايير المقبولة اجتماعيا، ويشمل ذلك تقديم مطالب لا علاقة لها بالمنتجات والخدمات وإجبار العمال على الركوع والانحناء للاعتذار فضلا عن ترهيبهم بالصراخ. وينص تعديل قانون تعزيز سياسة العمل على إلزام الشركات بالرد بحزم على مثل هذه الانتهاكات ونشر سياساتها لحماية الموظفين، كما يطلب منهم إبلاغ الموظفين بالخطوات التي يجب اتخاذها، مثل عدم السماح للعامل الذي يتعرض للمضايقة بالتعامل مع الموقف بمفرده. ويتعين على الشركات أيضا إنشاء أكشاك استشارية وتوفير الرعاية النفسية للضحايا. وإحدى العقوبات المحتملة التي قد تواجهها الشركات التي تفشل في تنفيذ الإجراءات هي نشر أسمائها علنا. مستمعين، في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما ورد من عناوين الأنباء. وزير الدفاع الياباني السابق أونوديرا يلتقي زيلينسكي لمناقشة التعاون المشترك. نتنياهو يقول إن مساعد الطيار قد اعتنق فكرا متطرفا، ومحامون يابانيون يقدمون التماسا ضد العقوبات الأمريكية المفروضة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية. بهذا نأتي إلى ختام النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 31
0: ونتعلم طريقة ثانية لدعوة شخص ما لفعل شيء ما معا.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي تتحدث الآن مع ميا وكايتو في هاروسان هاوس، وينضم إليهم الأمريكي مايك الذي يعشق الثقافة اليابانية. يخطط مايك وكايتو للذهاب معا إلى متحف النينجا، وقد حضر مايك اليوم للترتيب لتلك الزيارة.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 31.
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい、みんなで一緒に行きませんか。あ、土曜日はちょっと私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。イライコモルマアニ。マイク、ユハティボタム、ワミヤ。今度の土曜日、
0: يوم السبت القادم سأذهب مع كايتو إلى متحف النينجا.
1: وميا تعلق قائلة:
2: مايك سان وا هونتو ني نينجا غا سكي دسو ني.
0: إنك يا مايك سان تحب النينجا حقا، أليس كذلك؟
1: ومايك يدعوهما للانضمام.
3: أي مينا دي إيشو ني إيكيماسن كا؟
0: نعم، لما لا نذهب كلنا معا؟
1: وميا تقول آسفة:
2: دويوبي وا تشوتو.
0: يوم السبت ليس مناسبا.
1: وتام أيضا:
0: أنا أيضا عندي محاضرة.
1: وكايتو يقول:
4: يا
0: للأسف.
4: إذن
0: لنذهب نحن الاثنين.
1: من المؤسف أن تام وميا لا تستطيعان الذهاب معهما.
0: متحف النينجا الذي يخطط مايك وكايتو للذهاب إليه موجود في إيغا أوينو، المعروفة كموطن النينجا في محافظة ميه، ويتيح جولات في بيت النينجا والاستمتاع بعروض النينجا. تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
3: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい。 みんなで一緒に行きませんか?
2: あ、土曜日はちょっと私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: لما لا نذهب معا؟
3: 一緒に行きませんか?
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم دعوة الآخرين للقيام بشيء ما معكم. إليكم معاني الكلمات.
5: 一緒に
0: يعني معا كما تعلمون.
5: 行きません
0: هي صيغة النفي المهذب من الفعل
5: 行く
0: أي يذهب، ولكن عندما يضاف إليها المقطع ك الذي يحولها إلى سؤال يصبح المقصود منها هو الدعوة. موضوعنا اليوم هو أسلوب الدعوة
5: 一緒に行きませんか?
0: نأتي بصيغة مس من الفعل ونحول مس إلى
5: ません
0: ونضيف ك ونرفع نبرة الصوت في نهاية الجملة. هذا هو أسلوب الدعوة.
1: استمعوا ورددوا.
5: 行きませんか? 一緒に行きませんか?
0: مثالا آخر للدعوة إلى فعل شيء ما معا. استمعوا إلى الحوار التالي.
6: こんばん、一緒にご飯を食べに行きませんか。いいですね。行きましょう。いらいこもるまに。こんばん、一緒にご飯を食べに行きませんか。
1: لما لا نذهب معا لتناول العشاء الليلة؟
5: こんばん
0: يعني هذه الليلة.
5: 一緒に
0: يعني معا.
5: ご飯
0: يعني هنا وجبة.
5: ご飯を食べに行く
0: يعني يذهب لتناول وجبة، وقد تحول الفعل
5: إيكو
0: أي يذهب إلى
5: إيكيماسينكا
0: وأصبح أسلوبا للدعوة.
6: إيですね. إيكيماشو.
7: هذا حسن، لنذهب.
5: إيですね.
0: هو أسلوب يستخدم للتعبير عن الموافقة.
5: إيكيماشو.
0: هي صيغة ماشو من الفعل
5: إيكو،
0: وقد استخدمت هنا لقبول الدعوة.
7: وردت صيغة ماشو في الدرس 22 بوصفها طريقة للدعوة لفعل شيء، مثل شاشينو توري ماشو، أي تعالوا نلتقط صورة. ما الفرق بين ماسينكا وماشو؟
0: الأسلوب ماشو يحث الآخر على فعل الشيء، أما ماسينكا فيعتبر أكثر تهذبا لأنه يسأل الآخر ما إذا كان يرغب في ذلك وما إذا كانت ظروفه تسمح بذلك.
7: إذن استمعوا ورددوا.
5: ご飯を食べに行きませんか?一緒にご飯を食べに行きませんか?今晩一緒にご飯を食べに行きませんか?
0: تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى لدعوة الناس للقيام بشيء ما. دينشو شيماشو، تعالوا نتمرن. كيف نقول دعونا نقيم حفل شواء بمشاركة الجميع؟ جميعا يعني
5: مين دي.
0: يقيم حفل شواء يعني
5: باربيكيو وسر. باربيكيو وسر.
0: على أن
5: سر
0: هو فعل يعني يفعل، وصيغة مس منه هي
5: شمس. شمس.
8: مين دي باربيكيو وشمسنكا؟ مين دي باربيكيو وشمسنكا؟
0: عبارة إضافية من الحوار ستكون مفيدة إذا حفظناها كما هي.
6: دويوبي وا تشوتو.
5: تشوتو.
0: معناها الأصلي هو قليلا، ولكن عندما نمد المقطع الأخير ونلفظه بضعف هكذا
5: تشوتو
0: يكتسب معنى أنك مضطر لقول شيء محرج، ويستخدم عند الرفض بلطف.
5: دويوبي وا تشوتو
0: هي طريقة غير مباشرة لنقول إن يوم السبت غير مناسب ولا يمكن قبول الدعوة.
7: لنرى كيف تنطق هذه العبارة في الحوارات اليومية.
9: دويوبي وا تشوتو.
10: دويوبي وا تشوتو.
11: دويوبي وا تشوتو.
7: والآن استمعوا ورددوا.
5: دويوبي وا تشوتو.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
12: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい、みんなで一緒に行きませんか?あ、土曜日はちょっと私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。
7: الفقرة التالية هي ثقافة البوب مع مايك، وموضوع اليوم هو النينجا.
0: النينجا هم في الحقيقة جواسيس أو قوات خاصة نشطوا في القرنين 15 و16 بشكل رئيسي، أي عصر حروب الإقطاعات المتناحرة، وإن كان تاريخ ميلاد النينجا لا يزال يحيطه الغموض. أشهر مدرستين لفنون النينجا هما إيغاريو نينجا في محافظة ميه وكوغاريو نينجا في محافظة شيغا.
7: إنهم يرتدون زياً مميزاً، أليس كذلك؟ ويرتدون حتى قناعاً يخفي وجوههم.
0: في الواقع كانوا يتنكرون أيضاً في زي التجار والرهبان والفنانين الرحل عندما يتسللون في أراضي الأعداء. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
7: في الحلقة القادمة يصل مايك وكايتو إلى محافظة ميه حيث يوجد متحف النينجا، فكونوا معنا في الحلقة القادمة.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. وزير الدفاع الياباني السابق أونوديرا يلتقي زيلينسكي لمناقشة التعاون المشترك. نتنياهو يقول إن مساعد الطيار قد اعتنق فكرا متطرفا. محامون يابانيون يقدمون التماسا ضد العقوبات الأمريكية المفروضة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. التقى وزير الدفاع الياباني السابق أونوديرا إيتسونوري الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في كييف، وناقش التعاون الدفاعي والأمني الوطني بين بلديهما. وعقد الاجتماع يوم الخميس في العاصمة الأوكرانية، حيث كان أونوديرا يقيم منذ يوم الأربعاء. وقال أونوديرا للصحفيين بعد الاجتماع إن زيلينسكي لاحظ زيادة في الهجمات الروسية باستخدام الطائرات المسيرة التي تعمل بمحركات النفاثة. وقال أونوديرا إن الجانب الأوكراني أكد على ضرورة إحراز تقدم مطرد في مجال الابتكار التكنولوجي لاعتراض هذه الطائرات المسيرة، وأضاف أن الأوكرانيين أعربوا عن رغبتهم في التعاون مع اليابان في تطوير تكنولوجيا جديدة. وأضاف أونوديرا أن المعلومات التي ستقدمها أوكرانيا بشأن الاستخدام الفعلي للمعدات الدفاعية في ظل وضع أمني خطير ستكون مفيدة للغاية. وأشار إلى أنه سيستفيد من تجربة الزيارة في المناقشات بشأن وثائق الأمن الوطني اليابانية الثلاث الرئيسية، والمقرر مراجعتها بحلول نهاية هذا العام. وبعد المحادثات، كتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي أنه عقد اجتماعا مثمرا مع أعضاء البرلمان الياباني. وأضاف الرئيس الأوكراني أن البلدين اتفقا على مواصلة التواصل الفعال. قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفاصيل جديدة حول الهجوم الذي استهدف رحلة تابعة لشركة فلاي دبي أثناء تحليقها. وقال لإحدى وسائل الإعلام الأمريكية يوم الخميس إن المشتبه به خضع لتلقين فكري إسلامي متطرف، وكانت الطائرة متجهة من الإمارات العربية المتحدة إلى إسرائيل يوم الأربعاء، وقد هبطت اضطراريا في السعودية بعد إرسالها إشارة استغاثة. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن مساعد الطيار طعن القبطان في قمرة القيادة وحاول إسقاط الطائرة. ووصف نتنياهو تصرفات المهاجم على قناة فوكس نيوز قائلا إنه ملقا على الأرض الآن، كان هذا المهاجم ينادي طاقم الطائرة اقتلوني اقتلوني. حسنا، من الواضح أنه كان يفكر بالانتحار، لا شك في ذلك، كان من الواضح أنه سيسقط الطائرة. لا، ليس الأمر واضحا تماما، لكن يبدو من المرجح جدا أنه كان سيسقط الطائرة بكل ركابها. قدمت مجموعة من المحامين في اليابان التماسا إلى الحكومة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة ومطالبة واشنطن بسحب عقوباتها المفروضة على الرئيسة اليابانية للمحكمة الجنائية الدولية. والمحامون هم طلاب سابقون لرئيسة المحكمة الجنائية الدولية أكاني توموكو عندما كانت تدرس في كليات الحقوق في محافظة أيتشي وسط اليابان. وفي أغسطس آب فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بإساءة استخدام سلطتها بنية خبيثة. وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول أكاني في الولايات المتحدة. وردا على ذلك، جمعت مجموعة المحامين حوالي 174,600 توقيع عبر الإنترنت، وقدمت العريضة ورسالة تضم طلبا إلى نائب رئيس أمناء مجلس الوزراء أوزاكي ماساناو يوم الخميس. وتدعو الرسالة الحكومة إلى الإعراب بوضوح عن معارضتها للعقوبات الأمريكية وإجراء مناقشات جادة من أجل رفعها. وتقول المجموعة إن أوزاكي أخبرهم بأن اليابان تدعم المحكمة الجنائية الدولية باستمرار وتؤمن بأهمية سيادة القانون.

لا تزال فرق الإغاثة تعمل بجد في نيبال بعد مرور أكثر من شهر على انهيار أرضي على الحدود مع الصين تسبب في فيضانات عارمة، وتقدم الحكومة اليابانية المساعدة في مواجهة أحد أكبر التحديات ألا وهو تحديد هوية الضحايا. وتقول السلطات في نيبال إن الكارثة التي وقعت في 26 من أغسطس آب أسفرت عن مصرع أكثر من 1400 شخص، بينما لا يزال مصير أكثر من 5200 آخرين مجهولاً. وأمضى الفريق الياباني أسبوعين في جمع بصمات الأصابع وعينات الحمض النووي من الجثث التي تم انتشالها، وحتى الآن تم التعرف على حوالي 110 من الضحايا وإعادتهم إلى عائلاتهم، وهو ما يمثل أقل من 10% من إجمالي الوفيات المؤكدة. وكان العديد من الرفاة متحللا بشدة، وقال شينتو ياسوهارو نائب رئيس بعثة السفارة اليابانية في نيبال إن تحديد هوية الضحايا يمثل تحديا بالغا، وأضاف تستقبل نيبال العديد من السياح ومن بين المفقودين رعايا أجانب، نحن بحاجة إلى تسريع هذه العملية. وتعتزم الحكومة اليابانية توفير معدات تحليل الحمض النووي وإرسال متخصصين إضافيين إلى نيبال. يتعين على الشركات في اليابان اعتبارا من الأول من أكتوبر تشرين الأول اتخاذ تدابير لحماية عمالها من التحرش أو الإساءة من قبل العملاء أو شركاء العمل، ويعرف ما يسمى بالمضايقة من قبل العملاء بأنه سلوك يتجاوز المعايير المقبولة اجتماعيا، ويشمل ذلك تقديم مطالب لا علاقة لها بالمنتجات والخدمات وإجبار العمال على الركوع والانحناء للاعتذار فضلا عن ترهيبهم بالصراخ. وينص تعديل قانون تعزيز سياسة العمل على إلزام الشركات بالرد بحزم على مثل هذه الانتهاكات ونشر سياساتها لحماية الموظفين، كما يطلب منهم إبلاغ الموظفين بالخطوات التي يجب اتخاذها مثل عدم السماح للعامل الذي يتعرض للمضايقة بالتعامل مع الموقف بمفرده. ويتعين على الشركات أيضا إنشاء أكشاك استشارية وتوفير الرعاية النفسية للضحايا. وإحدى العقوبات المحتملة التي قد تواجهها الشركات التي تفشل في تنفيذ الإجراءات هي نشر أسمائها علنا. مستمعين، في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما ورد من عناوين الأنباء. وزير الدفاع الياباني السابق أونوديرا يلتقي زيلينسكي لمناقشة التعاون المشترك. نتنياهو يقول إن مساعد الطيار قد اعتنق فكرا متطرفا، ومحامون يابانيون يقدمون التماسا ضد العقوبات الأمريكية المفروضة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية. بهذا نأتي إلى ختام النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: مينا سان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 31
0: ونتعلم طريقة ثانية لدعوة شخص ما لفعل شيء ما معا.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي تتحدث الآن مع ميا وكايتو في هاروسان هاوس، وينضم إليهم الأمريكي مايك الذي يعشق الثقافة اليابانية. يخطط مايك وكايتو للذهاب معا إلى متحف النينجا، وقد حضر مايك اليوم للترتيب لتلك الزيارة.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 31.
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい、みんなで一緒に行きませんか。あ、土曜日はちょっと私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。イライコモルマアニ。マイク、ユハティボタム、ワミヤ。今度の土曜日、
0: يوم السبت القادم سأذهب مع كايتو إلى متحف النينجا.
1: وميا تعلق قائلة:
2: إنك
0: يا مايك سان تحب النينجا حقا، أليس كذلك؟
1: ومايك يدعوهما للانضمام.
0: نعم، لما لا نذهب كلنا معا؟
1: وميا تقول آسفة:
0: يوم السبت ليس مناسبا.
1: وتام أيضا:
0: أنا أيضا عندي محاضرة.
1: وكايتو يقول:
0: يا للأسف. إذن لنذهب نحن الاثنين.
1: من المؤسف أن تام وميا لا تستطيعان الذهاب معهما.
0: متحف النينجا الذي يخطط مايك وكايتو للذهاب إليه موجود في إيغا وينو، المعروفة كموطن النينجا في محافظة ميه، ويتيح جولات في بيت النينجا والاستمتاع بعروض النينجا. تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい。
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: لما لا نذهب معا؟
3: 一緒に行きませんか؟
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم دعوة الآخرين للقيام بشيء ما معكم. إليكم معاني الكلمات.
4: 一緒に
0: يعني معا كما تعلمون.
4: 行きません
0: هي صيغة النفي المهذب من الفعل
4: 行く
0: أي يذهب، ولكن عندما يضاف إليها المقطع ك الذي يحولها إلى سؤال يصبح المقصود منها هو الدعوة. موضوعنا اليوم هو أسلوب الدعوة
4: 一緒に行きませんか؟
0: نأتي بصيغة مس من الفعل ونحول مس إلى
4: ません
0: ونضيف ك ونرفع نبرة الصوت في نهاية الجملة. هذا هو أسلوب الدعوة.
1: استمعوا ورددوا.
4: 行きませんか؟ 一緒に行きませんか؟
0: إليكم مثالا آخر للدعوة إلى فعل شيء ما معا. استمعوا إلى الحوار التالي. إليكم المعاني.
1: لما لا نذهب معا لتناول العشاء الليلة؟
0: يعني هذه الليلة.
4: 一緒に
0: يعني معا.
4: ご飯
0: يعني هنا وجبة.
4: ご飯を食べに行く
0: يعني يذهب لتناول وجبة. وقد تحول الفعل
4: إيكو
0: أي يذهب إلى
4: إيكيماسينكا
0: وأصبح أسلوبا للدعوة.
2: إيですね. إيكيماشو.
1: هذا حسن، لنذهب.
4: إيですね.
0: هو أسلوب يستخدم للتعبير عن الموافقة.
4: إيكيماشو.
0: هي صيغة ماشو من الفعل
4: إيكو،
0: وقد استخدمت هنا لقبول الدعوة.
1: وردت صيغة ماشو في الدرس 22 بوصفها طريقة للدعوة لفعل شيء، مثل شاشينو توري ماشو، أي تعالوا نلتقط صورة. ما الفرق بين ماسينكا وماشو؟
0: الأسلوب ماشو يحث الآخر على فعل الشيء، أما ماسينكا فيعتبر أكثر تهذبا لأنه يسأل الآخر ما إذا كان يرغب في ذلك وما إذا كانت ظروفه تسمح بذلك.
1: إذن استمعوا ورددوا.
4: غوهان و تابي ني إيكيماسين كا؟ إيشو ني غوهان و تابي ني إيكيماسين كا؟ كونبان إيشو ني غوهان و تابي ني إيكيماسين كا؟
0: تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى لدعوة الناس للقيام بشيء ما. دينشو شيماشو، تعالوا نتمرن. كيف نقول دعونا نقيم حفل شواء بمشاركة الجميع؟ جميعا يعني
4: مينا دي.
0: يقيم حفل شواء يعني
4: باربيكيو و سورو. باربيكيو و سورو.
0: على أن
4: سورو
0: هو فعل يعني يفعل، وصيغة مس منه هي
4: شماس. شماس.
3: مينا دي باربيكيو وشماسنكا؟ مينا دي باربيكيو وشماسنكا؟
0: عبارة إضافية من الحوار ستكون مفيدة إذا حفظناها كما هي.
2: دويوبي وا تشوتو.
4: تشوتو
0: معناها الأصلي هو قليلا، ولكن عندما نمد المقطع الأخير ونلفظه بضعف هكذا
4: چوتو
0: يكتسب معنى أنك مضطر لقول شيء محرج، ويستخدم عند الرفض بلطف.
4: دويوبي وا چوتو
0: هي طريقة غير مباشرة لنقول إن يوم السبت غير مناسب ولا يمكن قبول الدعوة.
1: لنرى كيف تنطق هذه العبارة في الحوارات اليومية.
5: 土曜日はちょっと。土曜日はちょっと。土曜日はちょっと。
1: والآن استمعوا ورددوا.
4: 土曜日はちょっと。
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
6: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
2: マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい。みんなで一緒に行きませんか？あ、土曜日はちょっと。私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。マイクと一緒にポップカルチャー。
1: الفقرة التالية هي ثقافة البوب مع مايك، وموضوع اليوم هو النينجا.
0: النينجا هم في الحقيقة جواسيس أو قوات خاصة نشطوا في القرنين 15 و16 بشكل رئيسي، أي عصر حروب الإقطاعات المتناحرة، وإن كان تاريخ ميلاد النينجا لا يزال يحيطه الغموض. أشهر مدرستين لفنون النينجا هما إيغاريو نينجا في محافظة ميه وكوغاريو نينجا في محافظة الشيغا.
1: إنهم يرتدون زياً مميزاً، أليس كذلك؟ ويرتدون حتى قناعاً يخفي وجوههم.
0: في الواقع كانوا يتنكرون أيضاً في زي التجار والرهبان والفنانين الرحل عندما يتسللون في أراضي الأعداء. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة يصل مايك وكايتو إلى محافظة ميه حيث يوجد متحف نينجا، فكونوا معنا في الحلقة القادمة.
7: この放送は
5: NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
7: This is NHK World Radio Japan Tokyo

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. وزير الدفاع الياباني السابق أونوديرا يلتقي زيلينسكي لمناقشة التعاون المشترك. نتنياهو يقول إن مساعد الطيار قد اعتنق فكرا متطرفا. محامون يابانيون يقدمون التماسا ضد العقوبات الأمريكية المفروضة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. التقى وزير الدفاع الياباني السابق أونوديرا إيتسونوري الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في كييف، وناقش التعاون الدفاعي والأمني الوطني بين بلديهما. وعقد الاجتماع يوم الخميس في العاصمة الأوكرانية، حيث كان أونوديرا يقيم منذ يوم الأربعاء. وقال أونوديرا للصحفيين بعد الاجتماع إن زيلينسكي لاحظ زيادة في الهجمات الروسية باستخدام الطائرات المسيرة التي تعمل بمحركات النفاثة. وقال أونوديرا إن الجانب الأوكراني أكد على ضرورة إحراز تقدم مطرد في مجال الابتكار التكنولوجي لاعتراض هذه الطائرات المسيرة، وأضاف أن الأوكرانيين أعربوا عن رغبتهم في التعاون مع اليابان في تطوير تكنولوجيا جديدة. وأضاف أونوديرا أن المعلومات التي ستقدمها أوكرانيا بشأن الاستخدام الفعلي للمعدات الدفاعية في ظل وضع أمني خطير ستكون مفيدة للغاية. وأشار إلى أنه سيستفيد من تجربة الزيارة في المناقشات بشأن وثائق الأمن الوطني اليابانية الثلاث الرئيسية، والمقرر مراجعتها بحلول نهاية هذا العام. وبعد المحادثات، كتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي أنه عقد اجتماعا مثمرا مع أعضاء البرلمان الياباني. وأضاف الرئيس الأوكراني أن البلدين اتفقا على مواصلة التواصل الفعال. قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفاصيل جديدة حول الهجوم الذي استهدف رحلة تابعة لشركة فلاي دبي أثناء تحليقها. وقال لإحدى وسائل الإعلام الأمريكية يوم الخميس إن المشتبه به خضع لتلقين فكري إسلامي متطرف، وكانت الطائرة متجهة من الإمارات العربية المتحدة إلى إسرائيل يوم الأربعاء، وقد هبطت اضطراريا في السعودية بعد إرسالها إشارة استغاثة. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن مساعد الطيار طعن القبطان في قمرة القيادة وحاول إسقاط الطائرة. ووصف نتنياهو تصرفات المهاجم على قناة فوكس نيوز قائلا إنه ملقا على الأرض الآن، كان هذا المهاجم ينادي طاقم الطائرة اقتلوني اقتلوني. حسنا، من الواضح أنه كان يفكر بالانتحار، لا شك في ذلك. كان من الواضح أنه سيسقط الطائرة. لا، ليس الأمر واضحا تماما، لكن يبدو من المرجح جدا أنه كان سيسقط الطائرة بكل ركابها. قدمت مجموعة من المحامين في اليابان التماسا إلى الحكومة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة ومطالبة واشنطن بسحب عقوباتها المفروضة على الرئيسة اليابانية للمحكمة الجنائية الدولية. والمحامون هم طلاب سابقون لرئيسة المحكمة الجنائية الدولية أكاني توموكو عندما كانت تدرس في كليات الحقوق في محافظة أيتشي وسط اليابان. وفي أغسطس آب فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بإساءة استخدام سلطتها بنية خبيثة. وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول أكاني في الولايات المتحدة. وردا على ذلك، جمعت مجموعة المحامين حوالي 174,600 توقيع عبر الإنترنت، وقدمت العريضة ورسالة تضم طلبا إلى نائب رئيس أمناء مجلس الوزراء أوزاكي ماساناو يوم الخميس. وتدعو الرسالة الحكومة إلى الإعراب بوضوح عن معارضتها للعقوبات الأمريكية وإجراء مناقشات جادة من أجل رفعها. وتقول المجموعة إن أوزاكي أخبرهم بأن اليابان تدعم المحكمة الجنائية الدولية باستمرار وتؤمن بأهمية سيادة القانون.

لا تزال فرق الإغاثة تعمل بجد في نيبال بعد مرور أكثر من شهر على انهيار أرضي على الحدود مع الصين تسبب في فيضانات عارمة، وتقدم الحكومة اليابانية المساعدة في مواجهة أحد أكبر التحديات ألا وهو تحديد هوية الضحايا. وتقول السلطات في نيبال إن الكارثة التي وقعت في 26 من أغسطس آب أسفرت عن مصرع أكثر من 1400 شخص، بينما لا يزال مصير أكثر من 5200 آخرين مجهولا. وأمضى الفريق الياباني أسبوعين في جمع بصمات الأصابع وعينات الحمض النووي من الجثث التي تم انتشالها، وحتى الآن تم التعرف على حوالي 110 من الضحايا وإعادتهم إلى عائلاتهم، وهو ما يمثل أقل من 10% من إجمالي الوفيات المؤكدة. وكان العديد من الرفاة متحللا بشدة، وقال شينتو ياسوهارو نائب رئيس بعثة السفارة اليابانية في نيبال إن تحديد هوية الضحايا يمثل تحديا بالغا، وأضاف تستقبل نيبال العديد من السياح ومن بين المفقودين رعايا أجانب، نحن بحاجة إلى تسريع هذه العملية. وتعتزم الحكومة اليابانية توفير معدات تحليل الحمض النووي وإرسال متخصصين إضافيين إلى نيبال. يتعين على الشركات في اليابان اعتبارا من الأول من أكتوبر تشرين الأول اتخاذ تدابير لحماية عمالها من التحرش أو الإساءة من قبل العملاء أو شركاء العمل، ويعرف ما يسمى بالمضايقة من قبل العملاء بأنه سلوك يتجاوز المعايير المقبولة اجتماعيا، ويشمل ذلك تقديم مطالب لا علاقة لها بالمنتجات والخدمات وإجبار العمال على الركوع والانحناء للاعتذار فضلا عن ترهيبهم بالصراخ. وينص تعديل قانون تعزيز سياسة العمل على إلزام الشركات بالرد بحزم على مثل هذه الانتهاكات ونشر سياساتها لحماية الموظفين، كما يطلب منهم إبلاغ الموظفين بالخطوات التي يجب اتخاذها، مثل عدم السماح للعامل الذي يتعرض للمضايقة بالتعامل مع الموقف بمفرده. ويتعين على الشركات أيضا إنشاء أكشاك استشارية وتوفير الرعاية النفسية للضحايا. وإحدى العقوبات المحتملة التي قد تواجهها الشركات التي تفشل في تنفيذ الإجراءات هي نشر أسمائها علنا. مستمعين، في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما ورد من عناوين الأنباء. وزير الدفاع الياباني السابق أونوديرا يلتقي زيلينسكي لمناقشة التعاون المشترك. نتنياهو يقول إن مساعد الطيار قد اعتنق فكرا متطرفا، ومحامون يابانيون يقدمون التماسا ضد العقوبات الأمريكية المفروضة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية. بهذا نأتي إلى ختام النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 31
0: ونتعلم طريقة ثانية لدعوة شخص ما لفعل شيء ما معا.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي تتحدث الآن مع ميا وكايتو في هاروسان هاوس، وينضم إليهم الأمريكي مايك الذي يعشق الثقافة اليابانية. يخطط مايك وكايتو للذهاب معا إلى متحف النينجا، وقد حضر مايك اليوم للترتيب لتلك الزيارة.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 31.
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい、みんなで一緒に行きませんか。あ、土曜日はちょっと私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。イライコモルマアニ。マイク、ユハティボタム、ワミヤ。今度の土曜日、
0: カイトと忍者博物館に行きます。イヤオマセプテルカデム、サアズハブマアカイトイラムタフィンニンジャ。ワミヤトアリコカイラタン。マイクさんは本当に忍者が好きですね。インナカヤマイクさん、トヒブンニンジャハッカン、アレイサカザリク。ワマイクヤドウフマリルンディマム。はい、みんなで一緒に行きませんか。ナアム、リマラナズハブクルナマアン。ワミヤタコルアシファタン。ドヨウビはちょっと。
2: يوم السبت ليس مناسبا. وتام أيضا. وأنا أيضا عندي محاضرة. وكايتو يقول: "تام، يا للأسف، جا فتاري ديكو." إذن لنذهب نحن الاثنين.
1: من المؤسف أن تام وميا لا تستطيعان الذهاب معهما.
0: متحف النينجا الذي يخطط مايك وكايتو للذهاب إليه موجود في إيغا أوينو، المعروفة كموطن النينجا في محافظة ميه، ويتيح جولات في بيت النينجا والاستمتاع بعروض النينجا. تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
3: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい。
2: みんなで一緒に行きませんか。あ、土曜日はちょっと私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。

0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي لما لا نذهب معا؟
1: 一緒に行きませんか؟
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم دعوة الآخرين للقيام بشيء ما معكم. إليكم معاني الكلمات
2: 一緒に
0: يعني معا كما تعلمون.
2: 行きません
0: هي صيغة النفي المهذب من الفعل
2: 行く
0: أي يذهب، ولكن عندما يضاف إليها المقطع ك الذي يحولها إلى سؤال يصبح المقصود منها هو الدعوة. موضوعنا اليوم هو أسلوب الدعوة
2: 一緒に行きませんか؟
0: نأتي بصيغة مس من الفعل ونحول مس إلى
2: ません
0: ونضيف ك ونرفع نبرة الصوت في نهاية الجملة. هذا هو أسلوب الدعوة. استمعوا ورددوا
2: 行きませんか؟ 一緒に行きませんか؟
0: إليكم مثالا آخر للدعوة إلى فعل شيء ما معا. استمعوا إلى الحوار التالي.
3: 今晩一緒にご飯を食べに行きませんか؟
4: いいですね。行きましょう。
0: إليكم المعاني.
3: 今晩一緒にご飯を食べに行きませんか؟
5: لما لا نذهب معا لتناول العشاء الليلة؟
2: 今晩
0: يعني هذه الليلة.
2: 一緒に
0: يعني معا.
2: ご飯
0: يعني هنا وجبة.
2: ご飯を食べに行く
0: يعني يذهب لتناول وجبة. وقد تحول الفعل
2: 行く
0: أي يذهب إلى
2: 行きませんか؟
0: وأصبح أسلوبا للدعوة.
4: いいですね.
5: هذا حسن، لنذهب.
2: いいですね.
0: هو أسلوب يستخدم للتعبير عن الموافقة.
2: 行きましょう.
0: هي صيغة ماشو من الفعل
2: 行く.
0: وقد استخدمت هنا لقبول الدعوة.
5: وردت صيغة ماشو في الدرس 22 بوصفها طريقة للدعوة لفعل شيء، مثل شاشينو توري ماشو، أي تعالوا نلتقط صورة. ما الفرق بين ماسينكا وماشو؟
0: الأسلوب ماشو يحث الآخر على فعل الشيء، أما ماسينكا فيعتبر أكثر تهذبا لأنه يسأل الآخر ما إذا كان يرغب في ذلك وما إذا كانت ظروفه تسمح بذلك.
5: إذن استمعوا ورددوا.
2: ご飯を食べに行きませんか؟ 一緒にご飯を食べに行きませんか؟ 今晩 一緒にご飯を食べに行きませんか?
0: تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى لدعوة الناس للقيام بشيء ما. دينشو شيماشو، تعالوا نتمرن. كيف نقول دعونا نقيم حفل شواء بمشاركة الجميع؟ جميعا يعني
2: مينا دي.
0: يقيم حفل شواء يعني
2: باربيكيو و سر. باربيكيو
0: على أن
2: سر
0: هو فعل يعني يفعل، وصيغة مس منه هي
2: شماس شماس.
1: مينا دي باربيكيو وشماسنكا؟ مينا دي باربيكيو وشماسنكا؟
0: عبارة إضافية من الحوار ستكون مفيدة إذا حفظناها كما هي.
2: 土曜日はちょっと
0: معناها الأصلي هو قليلا، ولكن عندما نمد المقطع الأخير ونلفظه بضعف هكذا
2: ちょっと
0: يكتسب معنى أنك مضطر لقول شيء محرج، ويستخدم عند الرفض بلطف.
2: 土曜日はちょっと
0: هي طريقة غير مباشرة لنقول إن يوم السبت غير مناسب ولا يمكن قبول الدعوة.
5: لنرى كيف تنطق هذه العبارة في الحوارات اليومية.
6: 土曜日はちょっと土曜日はちょっと土曜日はちょっと
5: والآن استمعوا ورددوا
2: 土曜日はちょっと.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
1: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
4: はい、みんなで一緒に行きませんか。
3: あ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
6: 残念。じゃあ二人で行こう。
7: マイクと一緒にポップカルチャー。
5: الفقرة التالية هي ثقافة البوب مع مايك وموضوع اليوم هو النينجا.
0: النينجا هم في الحقيقة جواسيس أو قوات خاصة نشطوا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر بشكل رئيسي، أي عصر حروب الإقطاعات المتناحرة، وإن كان تاريخ ميلاد النينجا لا يزال يحيطه الغموض. أشهر مدرستين لفنون النينجا هما إيغاريو نينجا في محافظة ميه وكوغاريو نينجا في محافظة شيغا.
5: إنهم يرتدون زياً مميزاً، أليس كذلك؟ ويرتدون حتى قناعاً يخفي وجوههم.
0: في الواقع كانوا يتنكرون أيضاً في زي التجار والرهبان والفنانين الرحل عندما يتسللون في أراضي الأعداء. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
5: في الحلقة القادمة يصل مايك وكايتو إلى محافظة ميه حيث يوجد متحف النينجا، فكونوا معنا في الحلقة القادمة. طوكيو.